0: جتي رانكو فنا شو كتورا في السكيم عندن هوري في يمي زيما اسمي حكيم ابا عادي فون او فيهم اكولي هلو اه ووهي عامي درني اوكي اي دانجي هج
1: بڑا

0: نودي هيك ميجا هرتز دي هي اف ابدوس ام ميجات.
1: Me is my the fun. Rang kula nu kula ali kula hudu kula fene ye divehi utum. Adwa hamanti dani nuadi eke megahertz divehi FM. Dom veli.

قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.

0: دي اللي هي اف ام نوديها كم ميجا هرتز.
1: لانش بريك لانش بريك
2: لانش بريك لانش بريك.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمن وانت رحيم وانت الله بإسم فرم فشاغل

0: نوديها كي ميجاهرتز ديفا هيفا عبدوس ام مغاتب
1: Tea time request.

best. Do your thing, honey. Tea time request. مودي هيك ميجا هرتز دي في اف ام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

فوتك أهل ورنة تيابا ميهم إيمان ميهم الله مغن إكبا كراني كيفين هي إي مغاكي الله تيد مغو كما تيابا ميهم هكوتي بي إي مغو غدوكو أتما تيابا ميهم إدني هي تيابا ميهم كرا عملتكا مدو الله غافل ورغنن ويتي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله.